انا غنتي بمشكل اذا اغفي خمسة بس صحيح بس عدين بايفلخ كان غنتي بمشكل